0: ابي عداي انت اكيد اتجوزت يا ابا. طيب انت لا في عندك مسكن ولا ماء ولا عندك، ورابط البنت الناس لك سنه، طيب ايش تستنى؟ فلتها وسيبك منها وايش حياتك من غير لا جيزة ولا جواز؟ هي الحرب لا عارفة مين تأخذ ولا عارفة مين تجيب.
1: أنا أقول بأخذ النصيب.
0: يعني أنت لا في شغلة ولا في عملة ولا في أدغتنا ولا في حاجة في هالبلد. بلد بالمرة صارة. إيش بتفكر أنت؟
1: ألو

0: نفهم ايش الاخبار؟ زين شوية وجاي انا عشان نطلع زيادة، يعني شوية ياخد وحيرنا عليك عشان نطلع. اقول لك وين نتقابل مثلا؟ توكل. يا ربنا يا الله يا رب، اسمك في قلبي مقعدي، ما انا عارفي بس وارد بردي، اسمك يا في قلبي مقعدي.
1: اهلا وسهلا. يا هلا
0: هلا.
1: انا يا بلاط ظبط لك انا شيء من عندي ولا في بالك
0: شيء؟
1: يلا تمام. طيب مبدئيا حط لك اللي هو لوشن للجسم، شم ريحته، هذا اسرائيلي كثير مرتب، مضمضة للفم،
0: لا زيت ممكن لا
1: تضمر. طيب عندك اللي هو مرشوش شعر مع الجسم، شم ريحته كثير مرتب، طلع لك اللي هو أقلام تحديد مع كحلة، أقلام تحديد شفايف ثلاث ألوان، كل لون أحلى من الثاني، زهري بني، قلم كحلة أسود، هاد شغلات أساسية طبعا.
0: بدري
2: وش اسوي؟ بدري
0: عم اخبص.
2: رديت انت؟
0: لا لا عاد بسرت لحد ما يرجع. بقى ترسى فاين لو فترة تطلب من كنت في المدرسة وهي كانت في دار، يعني قدموا لهم في قلب دار، وانا رحت يعني ما رحت نشوفها وجدناها في قلب دار. اجت فترة بعدها نزحوا عنا فتعبت المي وعينا في المدرسة. اكثر فترة يعني قربنا من بعض يعني فترة نزوع عنا لما كنا نزحانين.
2: ايوه دخلت
0: فيها غير عمومي. ايش رايك؟ قلت لو طورت الحرب بعد يتخلصوا من الجو.
2: لا
0: يعني لسبب؟
2: لا أسباب كتير،
0: يعني
2: خطبنا في الحرب وكتبنا في الحرب ونجوز في الحرب.
0: يعني تقرر لوقتيش يعني ممكن ها؟
2: لما تخلص الحرب بديش فدنا بوقت اطلاق نار وفرحناش ولا يوم في الحرب. يعني لما خطبنا كان الله مستشفى جديد ويوسف كان مستشهد.
0: يعني فيش فاقدس
2: ولا نفسه؟ لا لا
0: ده يعني ده بعد الحرب، يعني زوجة الحرب ولقينا مكان نقعد فيه مثلا
2: وعقد هيك.

0: معلش يا عمي بتضلك قاعد على الجوالات بدناش نفرح فيك.
1: ان شاء الله نفرح يا عمي، بس انتوا خطبتونا وجوزونا يلا.
0: يلا منيح ان شاء الله.
1: اما غيرك صعب ان الواحد بدون مكان وين تقعد؟ الدار وراح.
0: خيمة.
1: والخيمة مسكنا الخيمة تشوف. وفي الشتاء مسكنا برضه.
0: ايش مالها الخيمة يعني؟ خيمة خيمة.
1: يلا تعال يا أولاد. يقف معاه تعال صورك تعال. يقف معاه تعال ها. ايوه ايوه 100%. وانا
2: يا عم.
1: خلص 100%.
2: وانا يا عم.
1: وانت يا عم. أخطر فترة أقولها لك يعني بالعامية انبسطت بقى فيها عندنا في المدرسة في النزوح أيام ما خطبتنا نزحت يعني بالعامية انبسطت الواحد بينبسط يعني إيش أكيد يعني بعد اللي مرنا فيه معاناة وشفناه من حرب أنت لازم الواحد يعمل حفل زفاف لأنه الزمان بديش أفرح برضه يدي تفرح لازم الواحد يفرح ويفرح بالمرة في 2014 في 10/7 استشهد اخويا في استهدفوها تبكي كان عمره 11 سنة
3: محمد اخويا هذا بحبني كثير وبودين معاه مع اخويا عمره 22 سنة كان وزع برات السيارة لما خبطوه وشفته بعناية شفته مقصوف ومقطع اخبر قطع يكفي بشوف أحلام مزعجة ما أعرف شنو بشوف عمه وأخويا كان يشتغل في مصنع مرطبات يوم من الأيام كنا في المصنع الناس قاعد يزعق علينا نطلع دغري طلعنا لمقصف في المصنع دغري كل صيف زعلان عشان المصنع اللي كنا ساكنين فيه انقصف دغري روحت أطلع حاجة من حاجاتي وما قدرت أرجع ولا شيء.
4: شوية شوية يا حبيبي.

0: فقدنا في 2014 اخوي. فالحرب بدأت قلت لي احنا عايشين برضه فقدنا اخوي يعني. هو لما استشهد في ضربة صارت بس ما توقعتش انه يكون هو اخويا واخويا الثاني اللي صاب الكبير. نزلت تحت لقيت يوسف مرمي على الارض فيش الا ايديه وصدره وراسه اللي فيه يعني زي ما هم شبكات في البقاء، الباقي كله اشلاء.
1: عدايرو ثلاث اخوة شهداء، محمد وعماد ويوسف. عماد في 2012 ومحمد 2014 ويوسف 2024. وهذا عدي ويوسف معاه كانوا مبسوطين. مو يوسف فوق كسر.

0: Oder flachst du? Perché مش بقدر وده برضه مش بقدر أنا كده 800 حياتي إن أنا أفرح في اسمي. فقدانه وإخواته جزان خواته ما ضلش فرحة إلنا يعني ولاد عمامه لا ضلت لنا فرحة ولا ضلش بس رغم كل هذا راح نفرح رغم الألام ورغم الجراح راح نفرح
1: نوى الحياة حروب وفقر يعني أنا بالنسبة للحرب فقدت أخوي الدار سوبر ماركت عندك المصنع طبعا فقدنا اكثر من نص ولا في اي سميتي ولا بملك حياتي ممكن ترى يعني اغلب حياتنا حروب اسمع
2: في 乌代记忆中人生多半经历只有战争 但当所有人都准备撤离时，他的选择却是留下。他家的工厂三次被炸毁后重建，又再度被炸。他守在废墟里，见证着一座城市正在消失。Over
3: 85% of Gaza lies in ruin.
2: 他说不肯走，可加沙该如何存在？

0: Right now, people in Gaza City are facing an impossible choice. Live under bombardment and famine, or risk the dangerous journey to the south where they know that there's no aid to be distributed to help them in their displacement. What we are witnessing is mass forcible transfer of Palestinians from Gaza City, which is a war crime and must be stopped.
1: ارفع انا بس ناس انا شو اسوي ما تصاب لي هذا دير لك يلا لا لا ما
2: عبي هذا يلا
1: ارفع القرب
2: على اصبر يا رجال
1: لا لا لا
2: المدرسة برضو اللي احنا نازلين فيها حاليا انضربت قبل تعرض لكذا ضرب
3: ايه
2: ايش يقول قاعد يقول قاعد بنزح يعني إيه؟ البحر مليان
3: نزل حطهم تحت يلا وانا اوبس نزل من الكفزة الله اكبر
4: افتتحت عائلتي مصنعا للايس كريم عام 2007 في عام 2008 دمر المصنع ولكن الحمد لله تمكنا من اعادة بنائه في عام 2014 دمر بالكامل تمكنا من إعادة بنائه بالكامل عام 2016 بعد عام 2016 غادر الإسرائيليون القطاع حتى عام 2024 حيث دمروه بالكامل مرة أخرى خلال الهدنة بدأنا بإصلاح المحركات لكنهم هجموه مرة أخرى
5: هات علي شوية وروح هات علي شوية وروح
6: مين يبقر يده؟
7: ايه خرافه
3: خرافه شويه ارفع في عجلين غصبر
7: شويه ابراهيم
3: ارفع يا
7: اخي الله واحد
3: معاه
7: خلاص خلاص خلاص خلاص يا محمد مش غادي
2: تغلوني لازم تهدل في الشارع وين تروح وين تيجي يعني فيش حد ضم هذا الله الدولش للضمان صممت عليها خلاص بالنسبه برضه لخطيب اذا تنتحر الله يسهل عليها برضه الزهله دي يطلع تطلع معاهم بالنسبه لي بفكرش يطلع منها

0: ابي عداي انت لقيت اتجوزت يابا طيب انت لا في عندك مسكن ولا ماء ولا عندك ورابط البنت الناس لك سنه طيب ايش تستنى فلتها وسيبك منها وايش حياتك من غير لا جيزه ولا جواز هي الحرب لا عارفه مين تاخذ ولا عارفه مين تجيب
1: انا باخذ النصيب
0: يعني انت لا في شغله ولا في عمله ولا في ادغتنا ولا في حاجه في هالبلد بلد بالمره ساره ايش بتفكر انت
2: الو كيف حالك ايش الاخبار زين شويه وجاي انا ها عشان نطلع زياده يعني شويه ياخد وحيرنا عليك عشان نطلع اقول لك وين نتقابل بس توكل يا رب يا الله اسمك يا خليني اعجل انا عارفي بس وارد بردس اسمك يا اخي خليني اعجل
3: يا هلا وسهلا يا هلا
2: لا اخذيك
3: عني والله زبط لك انا شيء من عندي ولا بالك شو
2: معي
3: يلا تمام طيب مبدئيا حط لك اللي هو لوشن للجسم شم ريحته هذا اسرائيلي كثير مرتب مضمضة للفم
2: نازيك يمكن لا
3: تظهر طيب عندك اللي هو مرشوش شعر مع الجسم شم ريحته كثير مرتب طلع لك اللي هو اقلام تحديد مع كحلة لم تحديد شفايف ثلاث ألوان كل لون أحلى من الثاني زهري بني قلم كحلة أسود هاد شغلة أساسية طبعا
4: يا سلطان الشرطة
2: بدري
5: وش تسوي كده
2: عشان نخويا وين
5: خلص ايه عم
2: خلص لا عاد بسرت لحد ما يرجع
5: بقى تقعد تفعل بوس
2: فترة تطلب أنا كنت في المدرسة وهي كانت في دار يعني قدموا لهم في قلب الدار وأنا رحت يعني ما رحت نشوفها هنا في قلب الدار إجت فترة بعدها نزحوا عنا فتعبت المي وعينا في المدرسة أكثر فترة يعني قربنا من بعض يعني فترة نزوعنا لما كنا نزحانا بشري قلت له طورت الحرب بعد يتخلصوا من الجو.
6: لا
2: يعني لسبب
6: لا أسباب كثيرة يعني خطبنا في الحرب وكتبنا كتبنا في الحرب ونجوز في الحرب
2: يعني تقرر لو قتيش يعني ممكن ها
6: وما تخلص الحرب بديش فدنا بوقت اطلاق نار وفرحنا كل يوم في الحرب يعني لما خطبنا كان الله مستشهد جديد ويوسف كان مستشهد
2: يعني فيش فاقص
6: ولا نفسه لا لا
2: ده يعني ده بعد الحرب يعني زوجة الحرب ولقينا مكان نقعد فيه مثلا
6: وعقد هيك حتى يعني لا قدر الله طولت كثير فيش مكان تقعد فيه
2: فيش مكان صحيح
6: اه فقعدت خيمة ما بديش اقعد في الخيمة

0: يا عمي بتضلك قاعد على الجوالات بدناش نفرح فيك؟
1: ان شاء الله نفرح يا بس انتوا خطفتونا وجوزونا يلا
0: يلا منيح ان شاء الله.
1: اما غيرك صعب انا الواحد بهم مكان وين دقوا؟ الدار وراح
0: خيمه
1: والخيمه مسكنا الخيمه تشوف وفي الشتاء مسكنا برضه.
0: ايش مالها الخيمه يعني؟ خيمه.
1: يلا تعال يا اولاد يقف معاه تعال صورك تعال يقف معاه تعال ها ايوه 100% وين
2: يا عم؟
1: خلص 100% وين
2: يا عم؟
1: وانت يا عم؟ اخطر فتره اقولها لك انا بالعاميه مستقبله فيها عندنا في المدرسه في النزوح ايام ما خذتنا نزحت يعني بالعاميه انفصال واحد بينفصل يعني إيش أكيد يعني بعد اللي مرنا فيه معاناة وشفناه من حرب ده لازم الواحد يعمل حفل زفاف لأنه زمان بديش أفرح برضه يدي تفرح لازم الواحد يفرح ويفرح بالمرة برضه 2014 في 10/7 استشهد أخويا في هندسة وفاته بشكل كان عمره 11 سنة.
3: محمد أخوي هذا بحبنا كثير وقعدتين معاه مسؤولية. عمره 22 سنة. كان وزع براته السيارة وانخبطوه. وشفته بعيني. شفته مكسوف ومقطع أكبر قطعة يكفيه. بشوف أحلام مزعجة. ما أعرفش أنام أشوف عم وأخويا كان يشتغل في مصنع مرطبات يوم من الأيام كنا في المصنع الناس قاعد يزعق علينا نطلع دغري طلعنا لمقصف في المصنع دغري كنا خايف وزعلان عشان المصنع اللي كنا ساكنين فيه انقصف دغري رحت أطلع حاجة من حاجاتي ما قدرت شغالة ولا شيء.
4: إلا مستقبل مطلع شيء. منيح مستقبل مطلع شيء. والله وطبون السكر. والله. الباقي حق أخي عندنا. الله.
5: تمام. ايه. شوية شوية.

0: فقدنا في 2014 اخوي. فالحرب هذه قلت لي احنا عايشين برضه فقدنا اخوي يعني. هو لما استشهد في ضربه صارت بس ما توقعتش انه يكون هو اخويا واخويا الثاني اللي صاب الكبير. نزلت تحت لقيت يوسف مرمي على الارض فيش الا ايديه وصدره وراسه اللي فيه يعني زي ما هم مشبقات في ما الباقي كله اشلاء.
1: عدايله ثلاث اخوة شهداء محمد وعماد ويوسف. عماد في 2012 ومحمد 2014 ويوسف في 2024. وهذا عدي ويوسف معاه كانوا مبسوطين. مين يوسف فوق كسم؟ وين فرق اخته؟ كثير كان بحب عدي وعدي برضه بحب عدي. كان كانت أمنية حياتي إنه أفرح في إيسا. فقدانه إخواته جزان خواته ما ضلش فرحة إلنا يعني ولاد عمامه. لا ضلت لنا فرحة ولا ضلش. بس رغم كل هذا راح نفرح. رغم الألام ورغم الجراح راح نفرح.
0: من أول حياة حروب وفقد يعني. أنا بالنسبة للحرب فقدت أخوي الدار سوبر ماركت عندك المصنع طبعا فقدنا أكثر من نص ولا في أي تمتي ولا في أملك أحد. ممكن ترى يعني أغلب حياتنا حروب عشنا.
2: في 乌代记忆中，人生多半经历只有战争。 但当所有人都准备撤离时，他的选择却是留下。他家的工厂三次被炸毁后重建，又再度被炸。他守在废墟里，见证着一座城市正在消失。Over
3: 85% of Gaza lies in ruin.
2: 他说不肯走，可加沙该如何存在？

0: right now, people in Gaza City are facing an impossible choice. Live under bombardment and famine, or risk the dangerous journey to the south where they know that there's no aid to be distributed to help them in their displacement. What we are witnessing is mass forcible transfer of Palestinians from Gaza City, which is a war crime and must be stopped.
1: ارفع
2: يا الله الله
1: انا بس في ناس انا شو اسوي خذ صبي هذا دير لك يلا لا لا ما
2: عبي هذا يلا
1: ارفع القرق
2: على صبر يا رجال
1: لا لا
2: المدرسه برضه اللي احنا نازلين فيها حاليا انضربت قبل تعرض لكذا ضرب
3: ايه
2: ايش يقول قاعد يقول قاعد بنزه يعني البحر مليان
3: نزل حطهم تحت يلا وانا
4: افتتحت عائلتي مصنعا للايس كريم عام 2007 في عام 2008 دمر المصنع ولكن الحمد لله تمكنا من اعاده بنائه في عام 2014 دمر بالكامل تمكنا من إعادة بنائه بالكامل عام 2016 بعد عام 2016 غادر الإسرائيليون القطاع حتى عام 2024 حيث دمروه بالكامل مرة أخرى خلال الهدنة بدأنا بإصلاح المحركات لكنهم هاجموه مرة أخرى
5: هات علي شوية وروح هات علي شوية وروح
2: ايه
3: ارفع شوي ارفع في
6: عجلين غنطه شويه ابراهيم
3: ارفع يا
6: اخو الله واحد معاه خلاص يا محمد مش غادي
2: يغلوني لازم هلا في الشارع كنت على الشارع تحت يعني فيش حد انضم هذا ما تضلش للضمان
5: نزلهم عند الجنازة ارفع هدول الاغراض
7: قطع الشتة قطع
5: الدافع ابعدي
7: ابعدي
8: يلا بالراحة
7: الشيرو
8: لفوا بالعار ايوه
2: هيا اهلي بفكروا نزل ينزل هذا سهل ينزل قاعد زي نزوه ما نزحش صممت عليها خلص بالنسبة برضه لخطيب زي تمتح الله سهل عليها برضه زهلة دي يطلع تطلع معه بالنسبة لي بفكر شي يطلع منها بتطل يعني نقطة فرق بينه وبينها هي فترة هذا يعني الوقت مش وقت بس رغم جدا اي شيء انا برضه ضايلين فيه يعني انه نطلع برا غزه منيحه غزه بس الدمار فيها انه ما خلاش نفسيه نضل فيه غزه مكان مقدس كان مقدس بالنسبه لنا زي القدس بالظبط
3: الباص ضلت الشحن
5: كفك لك حاجه

0: 当地人把乞力马扎罗山看作圣山，它的主峰海拔5895米，登顶至少需要一周时间。对攀登者来说，这段经历本身就是一次历练，而高山也总会让攀登者得到最需要的东西。
1: We're going to be taking 4 young adults up to the summit of Mount Kilimanjaro. They're all strangers. They all fled their homes because of war. They're all deeply traumatized, and they're all at different stages of their refugee journey.
0: 乞力马扎罗山的顶峰叫乌胡鲁，在斯瓦西里语中，这个词的意思是自由。
1: I've been a journalist for 20 years now, covering mostly war. I've seen what it does to a person's soul, the way it just shreds it. And that's what led to me creating my charity, Inara, because I reached a point where I wanted to do more than just bear witness. Inara organized this expedition to raise awareness about the impact of war.And it might seem like a bit of a crazy adventure idea, but I've done intense mountains in the past, and I've always found that it has somehow helped me. It's helped a little bit of that darkness just begin to lift.
2: أنا عملت تحديات كتير في حياتي، بلشت تحديات ماراثونات، كاسيلات.حياتي فكرت إنه أعمل تسلق جبل. خلينا نشوف شو راح ينتظرنا هونيك.
3: أنا كل يوم عم فيه وتدرب.
2: My dream to get Paralympic of Tokyo.
3: ريا طبيعي أنت بدك تتزوج. دور لك عروس لا. شكرا. رياضي أهم هلا.
2: حس عندي يعني الرياضة حياة وأنا حس بالرياحة النفسية حس حالي بس أعمل مثل كطير وحر
3: نسبت بسوريا مش كان عندي 14 سنة صبت بظهري ضرب قناص بس لانه عم جيب خبز للبيت
2: هيك ضرب قناص ظهري وطلع من رقبتي وصار معي مثل شغله نصف من وقتها ما كان فيني احساس وتحكم من صدري وتحت ما عندي اي احساس ولا اي تحكم اول ما انصبت بس بدي اكون منعزل على العالم ما بدي اشوف اي حدا بس بعدين شفت انه العالم ما اخر شيء ما حيوقف على حدا يعنيلازم إذا مثل ما فكروا أنت أوكي انصبت وقعدت العالم حيضلوا ماشي بلشت رياضة حتى أول شيء أتحكم بنفسي صير عندي قوة لحتى أذهب أول مكان بدي صرت حياتي تكون إنه كيف كافحت لحتى أوصل لهالمرحلة أنا فيها هلأ

0: مادرم در لیست کسایی بود که اونا را طالبا باید از بین می بردن، چون مادرم خبرنگار بود و در تلویزیون طلوع کار میکرد. اومدیم فیسبوک دیدیم که یک عکس مادرم است سر چلیپا زدگی است، گفتن که شکل آبرایم خیلی دیگر نیست. در بینش مواد انفجاری از طرف طالبا جاگزین شده و موتر تلویزیون طلوع منفجر شده. گیگه میکردیم که مادرم دنز داخل آمد و بسیار وضعیت خراب گیگه، چون فکر میکرد تو باعث شده کمکارای شهید شدن بختر هدف اصلی مادرم. مادرم تصمیم گرفت که از ترکیه بیرون از ترکیه بره، به طرف اروپا، کشور اروپایی بره. مجبور بود که به خاطر ما رای مهاجرت، رای قاچاقی را قبول بکنه. یعنی از وقت که آلمان آمدیم تمام پلانای ما به مردم افغانستان و کشور افغانستان بوده. افغانستان. My love to my country.
1: كلمة لاجئ لحالها إذا حدا ناداك فيها، رغم إنه الفوارق ولا لما بتطلع على الشارع هدول السوريين ما كان الموضوع بالمرة حلو. نحنا فلينا من سوريا بسبب الحرب، فأهلي قالوا مش حابين أولادنا يكونوا هن الشخص الثاني اللي عم يموت تحت الحرب والقذائف. يحكوا العلماء إنه أصعب ألم بالعالم هو أن تحرق حية،
2: إنه في أشخاص مثلي احترقوا بس أبداً ما كملوا، ما بيطلعوا من البيت حتى. أنا درست وكملت وكنت أنا يعني ما بعرف إذا بتعرفي كنت ألبس ماسك كثير شكله بخوف.
1: مش شايفة باتمان؟ بطلة أنا شايف؟ لا احتفظت فيه، انه كثير شكل شخصيتي قوية، ساعدني يعني ساعدني كل حدا قوي. في اوقات بيقولوا لي اشخاص انه يقفيك انه شوي هيك علامات، ما بقدر اشوف انه فيني شيء، لما بطلع حد ما بقدر احس انه فيني شيء.
3: Нет, я типа благодарна итальянцам за то, что раз там пытаются меня как-то отвлечь от этого всего. Толку от этого никакого. Каждый день у меня такое какое-то напряжение и вечно какая-то такая тревожность.
4: До начала этой всей хреновой войны, насыщенной человеческой нормальной жизнью. Которые были планы, дела, цели там. Цели, потому что желание это и есть цели. Встречи какие-то, и вообще можно было радоваться обычному дню. Ну а теперь вот так вот.
5: Я уже 7 человек потеряла. 7 гребаных жизней. Ну блин, я приеду туда, там никого не будет. Что я там буду делать? Ну как бы ходить на кладбище? Каждый день как старым потом. Это, конечно, нет, сейчас не смеюсь, потому что я люблю ходить на кладбище. Но не тогда, когда там будет лежать куча моих друзей, с которыми, извините меня, скажем так, 3 месяца назад сидела, пила вино.
6: Не то чтобы страшно. Я больше переживаю. Но вот чтобы мне, как говорится, я начинаю переживать, допустим, я утром встану, смотрю, там мама не написала. Тогда я начинаю переживать, и я пишу сама. Что ты там? Вот, и ждешь, пока она ответит. Ответит, тогда думаю, все, хорошо.

0: Let's have a break, guys. Let's have a break.
1: Can you breathe when you walk?
2: عندك مشكلة بالتنفس؟
1: شوي. I see it. That's why I stay behind her. If she needs problem, I can help her.
2: قالت لاحظت مشان هيك
3: انه عندي ضيق تنفس.
4: من زمان.
2: مشان هيك كانت حابة تكون وراكي.
4: الحالة العادية.
2: لأن قالت لحالها انه بدها تحط عينها عليك.
3: يا عمري.
5: So this is the end of the big truck. No more trail, small okay. trail. Okay. So there will be rocks, steps.
6: The tire.
7: بحب المساعدة من حدا بشكل بحب اعتمد على حالي بكل شيء لأنه ما فيني أعمل شيء هون لأنه الجبل و my wheelchair doesn't work here يعني ما تفيدني لهيك أنا بحاجة مساعدة الأشخاص لحتى يشوني على الجبل يعني عم
8: بولي بولي
7: عم بطلع من زيتي
6: سوا ساسا انتو مو موجه شكيا وين بيجي وين شو لازم يدي جوا سي
9: دابا مشكيتي
1: اوكي Это такое доверие опустило воли, я не знаю. И желание наверх подняться.
7: Scary and it's good, guys. It's probably scary.
10: أنا كتير فخور في على شيء ما استسلم للحياة.
11: بيكبر على الوجع. بيتحمل ما بيقول لي.
7: Yes.
11: صعب.
12: Després d'un llarg periple, finalment l'Hernán i el seu Pilar, el pare, han refet la seva vida a Catalunya. Regenten una barberia a Manresa, on ara fa poc també s'hi ha instal·lat la resta de la família.
7: Eso es jardine, eso es de diría la... مثلا الأجيال بكرة مثلا الأجيال طلع كان واو لايك فيلم
13: شيء خيال
7: شيء خيالي
13: الواحد بده يتحمل بده يضحي
1: شيء كرمال شيء ثاني يعني
0: Well done guys high five Wow Afghanistan
1: We do it.
13: Thank you.
14: Karibu.
13: Прости, если она хочет поменяться, я могу поменяться.
1: What?
13: Если хочешь там спать, я поменяюсь.
1: I'm scared of the top.
13: Она боится, наверное. Тогда хорошо.
4: Adnan.
7: Hey, man.
4: Welcome.
7: We got finally.
4: Congratulations, bro.
7: Thank you, everyone, for getting me here.
15: We need to give a big clap for this gentleman here.
1: Thank you.
7: I have no internet.
16: Adnan, how are you?
7: It's hard. I don't do anything, but my body is just zero energy. I swear. You wanna try it? Just try it.
1: Tomorrow.
7: It's my body.
1: Tomorrow, try it.
7: It's feel like, you know what I see? It's my legs like icy clouds, like so cold.
0: We have a break and then we go back to the camp.

0: بدون زواج. دور لك عروس. لا لا لا شكرا. رياضي اهم هلا.
1: حس عندي يعني الرياضه حياه وانا حس بالرياحه النفسيه. حس حالي مستعمل مثل كبير وحر.
2: سبت بسوريا امس كان عمري 14 سنه.
3: صرت بظهري ضرب قناص بس لانه عم جيب خبز للبيت.
2: كان ضرب قناص ظهري وطلع من رقبتي وصار معي مثل شهر ونص من وقتها. ما كان فيني احساس وتحكم من صدري وتحت. ما عندي اي احساس ولا اي تحكم. اول ما انصبت بس بدي اكون منعزل على العالم، ما بدي اشوف اي حدا. بس بعدين شفت انه العالم اخر شيء ما حيوقف على حدا. يعني لازم إذا مثل ما فكروا أنت أوكي انصبت وعدت العالم حيضلوا ماشي. بلشت رياضة حتى أول شيء اتحكم بنفسي، صار عندي قوة لحتى إذا بأول مكان. بدي صد حياتي تكون إنه كيف كافحت لحتى أوصل لهالمرحلة أنا فيها هلأ.

0: مادرم در لیست کسایی بود که اونا را طالبا باید از بین می بردن، چون مادرم خبرنگار بود و در تلویزیون طلوع کار میکرد. من این فیسبوک دیدیم که یک عکس مادرم است سر چلیپا زدگی است، گفتن که شکل آبرایم خیلی دیگر نیست. در بینش مواد انفجاری از طرف طالبا جاگزین شده و موتر تلویزیون طلوع منفجر شده. گریه میکردیم که مادرم دن زد داخل آمد و بسیار وضعیت خراب گریه، چون فکر میکرد تو باعث شده کمکارای شهید شدن وقت را تفصیل مادرم. مادرم تصمیم گرفت که از ترکیه بیرون از ترکیه بره، به طرف اروپا، کشور اروپایی بره. مجبور بود که به خاطر ما رای مهاجرت، رای قاچاقی را قبول بکنه. یعنی از وقت که آلمان آمدیم تمام پلانای ما به مردم افغانستان و کشور افغانستان بوده. افغانستان. My love to my country.
1: كلمة لاجئ لحالها إذا حدا ناداك فيها، رغم إنه الفوارق ولا لما بتطلع على الشارع هدول السوريين ما كان الموضوع بالمرة حلو. نحنا فلينا من سوريا بسبب الحرب، فأهلي قالوا مش حابين أولادنا يكونوا هن الشخص الثاني اللي عم يموت تحت الحرب والقذائف. يحكوا العلماء إنه أصعب ألم بالعالم هو أن تحرق حية،
2: إنه في أشخاص مثلي احترقوا بس أبداً ما كملوا، ما بيطلعوا من البيت حتى. أنا درست وكملت وكنت أنا يعني ما بعرف إذا بتعرفي كنت ألبس ماسك، كثير شكله بخوف.
1: مش شبه باتمان؟ بطلة أنا شايف؟ لا احتفظت فيه، انه كثير شكل شخصيتي قوية، ساعدني يعني ساعدني كل حدا قوي. في اوقات بيقولوا لي اشخاص انه يقفيك انه شوي هيك علامات، ما بقدر اشوف انه فيني شيء، لما بطلع حد ما بقدر احس انه فيني شيء.
3: Нет, я типа благодарна итальянцам за то, что раз там пытаются меня как-то отвлечь от этого всего. Толку от этого никакого. Каждый день у меня такое какое-то напряжение и вечно какая-то такая тревожность.
4: До начала этой всей хреновой войны, насыщенной человеческой нормальной жизнью. Которые были планы, дела, цели там. Цели, потому что желание это и есть цели. Встречи какие-то, и вообще можно было радоваться обычному дню. Ну а теперь вот так вот.
5: Я уже 7 человек потеряла. 7 гребаных жизней.
6: Ну блин, я приеду туда, там никого не будет. Что я там буду делать? Ну как бы ходить на кладбище? Каждый день как старым потом. Это, конечно, нет, сейчас не смеюсь, потому что я люблю ходить на кладбище. Но не тогда, когда там будет лежать куча моих друзей, с которыми, извините меня, скажем так, 3 месяца назад сидела, пила вино.
7: Не то чтобы страшно. Я больше переживаю, но вот чтоб мне, как говорится, я начинаю переживать, допустим, я утром встану, смотрю, там мама не написала. Тогда я начинаю переживать, и я пишу сама. Что ты там? Вот, и ждешь, пока она ответит. Ответит, тогда думаю, все, хорошо.

0: Let's have a break, guys. Let's have a break.
1: Can you breathe when you walk?
2: عندك مشكلة بالتنفس من
1: الوعي اللي صدمك؟ I see it. That's why I stay behind her. If she needs problem, I can help her. That.
2: قالت لاحظت مشان هيك
3: انا عندي ضيق تنفس
4: من زمان
2: هيك كانت حبيت تكون وراكي
4: الحالة العادية
2: لان قالت لحالها انه بدها تحط عينها عليك
3: يا عمري
5: So this is the end of the big truck. No more trail, small okay. trail. Okay. So there will be rocks, steps.
6: The tire.
7: ما بحب المساعدة من حدا بشكل بحب اعتمد على حالي بكل شيء انا ما فيني اعمل شيء هون لانه الجبل و my wheelchair doesn't work here يعني ما تفيدني لهيك انا حاجة مساعدة الاشخاص لحتى يشوني على الجبل يعني عم
8: بولي بولي
7: عم بطلع من زيتي
6: سا انت موجه شو كيف وين بيجي وين شو لازم يلا جوا سي
9: ده قام مشكلتي اوكي
3: Это такое доверие опустило воли, я не знаю. И желание наверх подняться.
7: Scary and it's good, guys. It's probably scary.
10: أنا كتير فخور في إنه على شيء ما استسلم للحياة. بيكبر على الوجع. بيتحمل ما بيقول لي.
7: Yes.
10: صعب
11: Després d'un llarg periple, finalment l'Hernán i el seu Pilar, el pare, han refet la seva vida a Catalunya. Regenten una barberia a Manresa, on ara fa poc també s'hi ha instal·lat la resta de la família.
7: Esas hadine, man. Esas zaik tenia la... مثلا la جلبة بكرة مثلا la جلبة طلعة كان واو لايك ا فيلم
12: شيء الخيال
7: شيء خيالي
12: الواحد بده يتحمل بده يضحي
2: شيء كرمال شيء ثاني يعني
0: Well done, guys. High five. Whoa, Afghanistan.
13: Hey, what's this is
3: We do it.
14: Thank you.
15: Karibu, karibu.
3: Прости, если она хочет поменяться, я могу поменяться.
2: What?
3: Если хочешь там спать, я поменяюсь.
2: I'm scared of the top.
3: Она боится, наверное. Тогда хорошо.
4: Adnan.
7: Hey, man.
4: Welcome.
7: We got finally.
4: Congratulations, bro.
7: Thank you, everyone, for getting me here.
16: We need to give a big clap for this gentleman here.
3: Thank you.
7: Yeah, did you?
3: Yeah, and
7: see,
3: I have
7: no internet.
3: Adnan, how are you?
7: It's like, it's hard. Like, I feel it on, I don't do anything, but my body is just zero energy.
3: Oh, really?
7: I swear. You wanna try it? Just try it.
3: Tomorrow.
7: It's my body.
3: Tomorrow, try it.
7: It's feel like, you know what I see? my legs like I see clouds like so cold.
0: We have a break and then we go back to the camp. It is awful.